0: 7 Bay.
1: البيرة كلكم الشانس فلتر بو بار جولد تيكتس
2: اكو عمل لكم نقرات تشالنج سوا اما بشتركوا ممكن ات انترسانتي بازيكامنت اديلكم بش تبعتونا فويس مسج بالكلمة اوميد كم يستيكون تايتوا
1: لكتر برسونا لي ورزاء اللي على حمم الستون كوتياو
3: ياكوستا داو الزوج جولد تيكت شيء اسمنا رابرو البيرا كيف ما رد بيجتا الشهر اللي فورسي من جتا سي كرياتيف دولو دو
2: اسبراسيوني
3: اسبرارو هيك اكو
1: عرا شو بتشبينا
2: عمي
4: عمي
1: بتشبينا دام انترايين
4: عمي
1: دام منجان
4: عمي
1: هرا الكوين رفت دوك البار جولد تيكت كنا دين
3: ما عدنش بدون الكافي
1: واو
3: JHTA
1: Bonjour Trisha
2: Kellu
1: l-volumoli sewa U min għandu l-vuċ ta' Trisha jarġaj bat jilna 99-0-97 għandak il-ċans issa illi terbaħ dawk il-par biljetti
2: Ebatinna
1: Amen! Wow, inkomplu

0: Fit utav Leningrad, en barra Palisa eller Golding, that shit of throwback, love me like you do. Jamie Terren Wayne, our neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: كيف سردو قلاشو دا الوقت كنت لها روحة منانا ألوم
2: هوش فيرو أتنت بس مهبا ديسكاين تقعد انك اللوم سبنا المهبا من سمتن ويك
0: فيرو كنا
1: fair enough fair enough برو انتم سبتو المهبا
2: لا مش احنا
0: سبنا الخطيخر
1: سبتو للمهبا
2: افتحنا البيبا المهبا برو
1: ينا ما نتحالش في عدل بشتا الشول
0: بش تفمو اوفيامنت كلو شال نار اتنين يوم كلا فوق السوشيال
1: ستانا امن فيديو فوق السوشيال كيف سرتنا فينو كل باي دو وي
2: ايوه بيك فورسي عندك شي ديا كيف نستاو انبدلو وسام تاشي تري يوم نبلكاو عليه
0: ايوه فيرو دكا وكل نكمبلو فوق النار اتنين احنا نكونو نرجع ونرتورناو او نك من 16 بالدي من الجماعة دي هلا تلاقنا ايو
1: تلاقنا ايو

شا throwback تاع الجن باش نبداو الجيمة في اللودو بونجور نسبير اللي انت بديتها بالطيب دالودو والهارس ما بديتش بالطيب اكف تكون تاف لنكونو فتتسياد بس البوت من داك الويكند عندنا قبل نتو بدو عالصادة يسخاخ ترانصب throwbacks عندك شي throwback particular اللي تشتق تسمع ابتيلي فوق الواتساب 99 000 897

بايتا جينيفر لوبيز فوق 87 بي يقدر لدى الأخر كانت فوق بدلة هلوة جوة لإيطاليا إيثو كل حد نزل لوز في الملا لو الكلك الدولي فجوة سيكيليا وسا جينيفر لوبيز جوة لإيطاليا سمني بس نرى وما التملا ما كل قدر كومبلو الأخر نفسي أما كل شين تتروبك هل كان بالديم سورتنا تمنت كلنا نال أدن استطيس خاخت نون تتروبك اللي رأينا في دين نفسي أسنين كنا في ناتي

ناي سان فوق بي ودالوقت نشتق نتكلم فوق شهاد اللي التيم تبي بركتس الدش دولي عملولي بروبابلي كنتو قدن السيق وفوق السوشلز كيف شمو تمانيرا ام جيمي ترين وين الدش دولي عملولي ديتينج بروفايل فوق دين الديتينج كاب جديدة بلسم تاسمتن ام واتنرك من دالود وكنا قدن نتكلم دوار داك للجارة فوق بي بركتس وهنكونا تنسميها اونك عال دالوقت.

0: واحدة من الجدتانة دي رينو جاي لونك.
1: Good afternoon. احنا كنا نتكلم فوق الزودياك ساينز وقتها منش بيوم ما بدي فرنسا لين هناي لك سوبوس لم زودياك ساينز يكونوا في المكان في سنز زوج زودياك ساينز اللي قبلوا في لساسي كان سوا سكونت الانترنت pinch of salt important
0: don't take it
1: سكونت الانترنت منو ايريز و ليبرا يمر تايب هفنا في المكان اشو هوب لساسي كان اللي هو فرايد تشيكين فرايد anything بالديبرز وزال الفريت ما نفسه وش فريا ولك انتي ايريز ويات ما شهات ليبرا let me know
0: ين ايريز
1: ليا او اكواريس ازمبيو يهوبو هفنا الفاست فود soft drinks وزال الفريت ينا وكل نهبهم اما ينا من لبدا من داوك سوا اما انتي let me know لك الاتش شو واحدة من داونا هنا انتبر 0

0: بعد إن أنتني قال إن جينا تقول لي لي عشينا المراتي هاي مهني جينا وقال إن لي أو إيريز أو أو إي كانسر سو ليلي مش قادة تريد دير حاجة
1: إما ما قبلو ما جاء شيء
0: جسفور فان إنسوما أهرا ميك إنت جيميناي ايديل تكون مساجيتاريوس وكل تقبل في سيس هاجة زي بدي ما نقبلش مهاشينا
1: جيميناي
0: قولو جولين كانسر سو تقول لي لا انت الجيرل فين فكرني
1: هي ليو افاويس
0: انت
1: اريس
0: انت ليو ما اكواريس لا لا
1: لا
0: طلع هار كانسر امورتاي مال بايسيز اش هبوها هنا انديان فود اجين مش بقرا اش اكشوالي جولين هوب انديان فود اما منيش بايسيز
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
2: A Poltrone sofa, double discounts and double savings on all sofas. Up to 50% off, plus an extra 10% off. And until Saturday, delivery is free.
3: Poltrone sofa, solo divani di qualità.
2: Verify details, availability and conditions in store.
4: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
5: This one guy came up to me and said, he goes, hey, mate, you're Omid Jalili, aren't you? And I was so shocked. I said, really? Because I tell you, mate, I've seen him all. You're my favorite comedian. And I was so moved because he was clearly working class. To find out why I was his favourite comedian. So I had to ask, I said, is it maybe I give you a window into an ethnic world you're not privy to? Is it maybe I do sometimes a bit of political humour undercut with Godzilla impressions and belly dancing that gives everything a kind of impish absurdity? He went, no, mate, you just got a funny face.
4: For two nights only, 24th and 25th of July, buy your ticket.

0: معرفش الدربه
1: بيرسونه
0: واحده اتاتا
1: فيرا
0: عيبه
1: اوه رايت
0: ذا
1: ديفيت
0: مينا بيشتكولا ايبسا مش فتيت وتهو منا الا بتيت
1: هلا ينا اللي جتني في راسي سوا ما نعرفش على شيء ايش شي دولو اشي تبتكروا لي انت تفقها بال شي اصلا شنو الكلمه اصلا فشني شي دولا
0: الهديد ملا مش الهديد تما شرك
1: الهديد
0: يقتل دقا بيها توجك في باتك
1: مستار
0: إما مش don't the actual الفيزيكال هديد السوستانسا بيزيكلي أحنا نهدو الهديد متى يكوننا بزون ويومد يو متى يكوننا أبتيت يو أبتيت يو بزون
1: يو شو ستفسر جو سفاري
0: فهمت يو من الحشيش تيو الهديد من المستور تيو
1: الهديد وزقورو براوية شوف يا حطب بس يا تخطاي انسي من اتخطاي
0: بس استاذ بتكون داف منو
1: بيعش امبرسيف اي في من اتخطاي بامبرسيف
0: كريشين اتخطاي با
1: بروسس كريشين
0: بروسس اي باس لبزاش
1: اسمع لفي بشيتك في مخوك حديد يو اشتفى ابل يو كنو نسمي اي تشكي اي تدي فو
0: زهلي جراتسي وترجة

تاديسكا موشوفيا لي بيرفيتا قال بيدو تال ويكند الجديدة تاهيوال موفين تو دي سان ماو يينا فيرا فيرا يجبني دا دي جي مويش ويهت من الكتر اللي إيلوم إما نخسب اللي كسب الفاما سوك قال سنتين إيلو هال متا كين هارج ديك الديسكا اللي عملت سوتشيس كبير اللي بخلصة اسم عموشة تيجي جو مخي وكنت لول دارب اللي جي أو مالتا وهير جي جي جوا بايزنا وكل ما تنعر الفيديو استيا وكل فيه كنت متدو ديم يحلوك ديك الاسموسفيرا سبيها ويتو الكراود يكت كومبليميها ونخسب كلها يكي كونو الديسكتيها وينا فيرا يجبون insomma personal opinion hanko prima Justin Bieber alessa dei